0: ñen adiyal nañ ko bëru tuba ñoo ñaan seen sirri muhtar yalla fi ak lol and ak wër ñaan seen muntaha basirum yag fi lol and ak wër ñaan seen ibrahim mbake mu yag fi lol and ak wër ñaan seen sirri mbake mu yag fi lol and ak wër ñoo ñi ñaanal serigne mor may yalla nako sama borom dul yermane dul ko jëgël ci barki serigne tuba khassaydi sama borom tass ci barkem ci barki khassaydi ñoo ñi
1: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakaar
2: mbokk yi déglu radio Tiant bi FM 95.2 di déglu Tiant FM 88.6 ci Touba ak Digor ñu di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant tay ngeen nekk ci seen baatu jamm te wax deug yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci mbéw tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba bëgg waxtaan ak mom ci jamm Serigne Touba ak nim daan dundé jamm ak talib yi nga xamné ñom ñoko wëron bu féké man nga ñu ci xamal ci daana leen wo di faral di waxtaan ak ñom ci jamm lolu bëggoon nañ ko xam
3: waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga légui ci tambal bi waxna la lettre bu mu bindoon bo xamné mom digël la lo xamné ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolém ko ko fi mësa nekkalit nak ci lolu nga mësa di woté sa bu réew mi amé yëngu rek wala adna bi am ak yëngu rek dañuy dal di wax nañ déllu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mi mako waxé légui mo gën li ci mo gën adna ak li ci biram señ lolu señ Touba ko wax bo démé ci qasidé yi itam da nga ci fék lu bare bare bare muy ñaan nga yalla defal ko jamm defal julit ñepp jamm su nga matalu sifay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp te jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi man na nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhirah wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dok ci adina ak ci alakhirah moy wax fir lana wa afina bi afiya takunu fid darain khayra afiya bo jange khayra afiya moy ngeen ji jamm wala ghayr afiya ghayn subaba moy jamm jo xamne du dog jo xamne day lamb adina ak alakhirah ñaar yep señ bi bind na ko nga xamne ko yep wer waye li ci gëna te am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamne amna solo lolu waye lo xamne da ko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarna ak xex ak rayante yoy waye mom ba ko tuba bi ne da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtu kay yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yi may jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo natte yek yoy ñu ko don te ci geej geek feneen ak feneen ak yenen jihad ci khasside yek yep boko setlo ci jamm la ko def bamu taxawale yoonu murid tam taxawal ko ci jamm te ñew mbacke bawal di deku ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënu ko fa tassare ndax amna galankor dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jamm la ko tudde sant deuk bo xamne deuk jamm la ko tudde lolu do na misal darus salam xona legi ni bok na ci keri aljana yi keur go xamne keuru jamm lay tekki muy keuru yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuru jamm gi wala keuru suñu borom mi nga xamne moy jamm lolu rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mastene mom la masti wote way lolu tekki wul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu du nakar yalla dede fini limi bëgg bëgg jammit nak wax deug lolu itul ma leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa sans nak ni ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
2: jëm ci diine ji
3: wa lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom lolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ne bu ñewé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñepp afawta anil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tey mana jëlalé tey balé sun problème smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tey de ñet yu am solo yo xamne bokku na ci yitax jamu am bokku na ci yitax jamu am moy buñ la toñé nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne mala ko dakk fofu bo ñewé ci man tax ko neñu xamne ab jam dafa baxo toñ borom jam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jam toñ mu jéggal ngir yalla ngir wut jam bu démé ci yalla jéggal ko
2: dégg le señ bi jëlé jëf mbokk yi déglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk dam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio Tiener FM akum jantam
1: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: ma ngi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu carte ni ñu len indi lon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bari ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yakarna né dina bari lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lolu rek moma tiewone buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lolu len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am bir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolu lima djublu ci lolu moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamne leer dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamne bokoy liggey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamne wër nañ ba sonu dem fu ne faju ba sonu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamne garaw yu baax nga am ba legi ak ñi nga xamne yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna ne bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaxlé té ci lool dañ ñëw té néw kattan fièvre la comme fièvre yépp comme ni fièvre amé fièvre yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa kattan dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daan wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañé ko wala ki xamné dem tam ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo taxa ju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi seuy bi day yag ki nga xamne awram deugeratut bu jele garab yi awra bi day deugerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ñi febaru taxuñu may wax ki nga xamne da nga yittu wo garab gi te febar wala nga bëgg sa seuy di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku motax ju garab gi su fekke da nga teele spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essay nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju leundum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la cey wax sama jëm ji man mi defal garab yi man Seigne Modou Fay Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sa wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaangi ak sa soxna nga isin bo isin bu beusset gisoo resultat bo xeye bul eggalé ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisoo resultat bul eggalé te jaatal sama garab nga indilat ma sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma woon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci magal gi tak bi garab yi jeexé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 0407 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat délogil sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mo nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñepp ka wacce garab itam pour dooma adam yi bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisu resultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko sourale yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bép jangoro buy waral new carton garab bi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ ko jël tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga déllo ci ma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon la la may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi déllo ko fa wala nga woma téléphone déllo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wo wolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absul munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñeen ki day traité wu ci absurde bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa gren kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fuñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné defo ci lén luma na xari ma dello la sax xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur ngamay wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot benn ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tégué new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wona go pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xamne dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci ben fan ki nga xamne rap daf koy tese nga xamne bo amone ñaari soxna bo deme ci ke do meuna sey bo deme ci ke di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la tele lo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la tele lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi ni muy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari lan te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla ku re Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënte garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab bi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci incité wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko kep ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam tok teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ rek garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amone na yene yow amone nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garabu carton gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax ma koy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci rew garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku wote man nga jot ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw
5: ndax yaqulu abdullahi wa huwa احمد خديم من سماته محمد بسم الاله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للامان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يحيى العذابا كما الذي كابدني أذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه والتقد لي ما أروم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخف شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وثم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحسبلا صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عضبلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور الخلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعضبلة وانشر علي بركات الفاتحة وجل دلا انا لعبد ماتها والتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ ولتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنور مألف وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأدبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصابه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعد من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أم ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أذل كل من يشوءه بشر من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتضرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنوني هردودا لنهره جميع ما حاز من كيل وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له وذحش الشرا بلانه له الملام تصرفي ولتكفنيه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائي يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مع انتهاء أهوليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباي أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا وليا بسيني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليهب اللامين هبل الطين منك جميلين مع الصرفين وليهب بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للخلوبة وليهب بالنون النور يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلاه حسن وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خيرا مسعي الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهائي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وتل خلامي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل له وتل كتابة يك الأعمال الصالحات ليخط آمالي وتل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وتل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وتل به نظمي فوق الصوم غيره من مانعات اللوم وخلد التبصير والتأمين لأبدا مع الرضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآله والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا له المحامد على معظم سمعه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أيادك العظام صلي وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع الاتباع وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير الدين وسلما عليه يا كريم حر إلي كل ما أروم صلي وسلم يا رشيد على الذي به بدأ الترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صلي وسلم واهب السماه على معظم سماه ماهي وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا خادر يا من ال الى رضائه ابادر على معظم سماه حاشر ولال والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها واله وصحبه الاجلاء يا من به اريتني الادلاء صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزل تحسينا واله وصحبه الائمة يا من يصاصه لغير غمة وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولالي والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المأمول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعلي تنم أكبر رضا ينجعلي صل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولآله والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولالي والأصاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نب سماه جامع ولالي والأصاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على نب سماه مختفي وعليه وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منين الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمني على الذي سميته بكاملي وآله وصحبه ولي الأمل يسر ومني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحتني ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المحذب وفرحا بالنعم ذا المقرب صلي وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صلي بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل وعبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المصمى بصفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسير صل وسلم يا إلهي على المصمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المصمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيري توجه اللمم صلي على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي صلي وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطال يا ماهي الكسل والمطال صلي على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشرع صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر لديك ذا النظام صلي على نب سماه ناصر يا من به إلي يله ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصحبه وتتخبل ذا النظام صلي وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صلي وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجر وليها الكون سرور الشاكر صلي على نب أنا التجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليهم عكسه الحريص مسلم من وآله وصحبي وذل بي على سواء اللهب صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير.

به مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وجل توالي في سرور العلماء يا مانعا بإعداك ينذر صل على ما يسمعه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا أنا ظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سمعه نور وآله وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيرك مدى يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي من كل يرباه دل على من اسمه مصباه ولالي وصحبه وسلم والتجد لي بكوني بس كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هب سمعته هدى ولالي وصحبه وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحب تالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدوه صل على من اسمه دعوه ولآله والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان مستوى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشبتان في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتان في العناء والملام وصلي وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولآله وصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه عفو ولآله وصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه وقبل شكري والتحمني عن جالبة المكري يا من به ينقاد لمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعزم بشري من انصرام وصلي وسلم من يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولآله وصحبه ذوي الختال يا عاصما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجل كتب كشفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارخني تحمين صل على من اسمه مامون ولآله والأصحاب والتسلم وجل به فتى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم ولآله والأصحاب أهل الصبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي ألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمولي يا باخيا لي كنت بالمامولي يا من به ينقاد لتمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين ولآله والأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولآله والصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يزكو العمل صل على من اسمه مؤمل ولآله والصحاب ذوي التورع مع السلام والتحلد أمري يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلم وبتواني في اللون ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي تواني في المقامات المعا يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولآل والصحب ذوي العطاء وكالكلي النوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير ما يطاع صل على ذي العز والفضل المتاع وآله وصحبه وسلم وبأمر القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وصول غيري كل ذي عدواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولآله والأصحاب وجل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخيث وقياس وسلم أياما محا بلا ابتياس ولآله وصحب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدي الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولآله والصحب وسعي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع اللغير أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولآله والصحب وخل العزمة كليتي يا من كفاني الصدمة صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولآله والصحب ذوي المشاكر يا من كفاني مكرك.

وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار بالله وعده.

من وسي ورنبة عن المستوى في خلقه عايس الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسيلة

قديما لخير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هواه ويملو إلى إرد أن زهبي نبي خايدا لهم سرورا متيا لمتيا مطرا أحبتي

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا بو. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على

0: نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلسنو نسبت بنا المين
1: كينيك أفب
0: بالحق ماديا لفرد على خلق ونا أنه ديدنو نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على خلق ونا أنه ديدنو نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس

صالح ومصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسنوا

وصفى بي أمري وداري الموطن نويت بما لقيرا شكرا بخدمتي لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك وخبل سرى

مخاطبا لمن حبو أن كالكلي سسادا كان كرم توفق الكل يا خير مرسل عليك سرات ديب وأخجل المسك كسرت دجانا وأرزتنا مهن

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سوري مستيب النفس والمرحى حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سكري مستيب النفس والمرحى حجايبو في البر والبهر اللي بدات بكونك مخدومي.

liman bikali khad tawalif wasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairika fasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu وصفى حياتي من لخيرك فاسرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المصطفى

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وقلبي وجسدي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في

لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بتاوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني والعصال حدا لهم بكم وعدته روحي ونفسي مع الفهل له الدرنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري لأنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه باخ

مديحي الذي ألزمته نفس بيثه يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخليل.

بقدر يا سبق والفضل والولي يبجل كل اليوم ما خد وإن ربي لا أراد رساوني يوكد كل حبل بي وخدمتي بمن خاد لي خير المخامات بتي

وبقوا خرج بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق قزاين ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرسق خذ شكرا مني أخسر وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نحوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينبق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينبق قد تلعدا حني وسسات من تخو

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفدل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاي المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

ولكن جاه المصطفى البر يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي لسرار قد أفلمتك

الله ثاتق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتق خرجت بها من منسل الكان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلقي خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلف الفتق وررق خدوا وعجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم ما

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرو اهتس في أن منجيا سائقاسة بك الله لقاد الذي دحر ينفو.

إليه فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي جمت قبل لكن ما طوتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيوبي جمت قبل لكن ما طوتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للصدفة حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حدا من خير لخيا تسسسو

وخرتاناني كل زوين يسفتتو سور رسول الله لخاد للمنى وقد كان عني كل سوء يتسس سفرت وبلا لاي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياء.

لدى البهر الخالص قلب يخلص سر في من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يدنس زنن تشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز زلام الذي ينحل لماح زلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

مديحا عجيبا مفهما فائق رحي. يقول اللسان الحال لي كن خديم من حماك عن الأقدار بلا إزاري. يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيحي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بشارات الباخي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلك كالقمي. مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وشكر وحولي كان بسكمي. مرادي كوني حبد ربي خديم من أخاطبه بشكر والحب زاسمي. مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سهر والنسم. مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طولة النمي. مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن سورة النمي. محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم. محمد المحروب ماح ومان وبالحس مخصوص مسون عن الوثم. مجيب مجاب مرتدا مهلك ندا مبيح ومبحوث على الأرب والأجم. مديح جلعنا بجنا محلل مليح وما

صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر بكل عرف من عرف هذه الخزائد المخرجة.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك برمتبا
1: تيا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي

وكدني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

من سنا لغدا بي كل ثائر وسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بوالد ولا تولد يا من ذا بمري والبلد لست

إلى المدينة روم فتلا والكروم أدبر كل ظالم سجاني إلى سوان وبالمجاني أدبر كل

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي صلى

مذهبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسلم.

le miet de farin wajal dawali bi yami zamur sidi wa badani sa'ih wa qalbi arsidi أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة إن أدبت للسمن.

لقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بذر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل

تابي لك ذكور يا إلى الجنار ولي أتفت النفس كالجنار يا خير من إليه تمجد يدو للخادم كالجنان الأفيد يا تلراد والسماوات الأخلا يا من له الخلق ما يا من لا سلم سلامة بسلام تنفس وزارة

لكن وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأنصر الإحزان ذا إسلام وأنصر الأقل ودينك النظر مبصرا ومنشرا كما انتصر وجل بعرفة المقدمة مقبولة بركة المعسمة وجل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع يزلي ذكرى واجبر الأولى خاطرة وأزرح صدرة يلف يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي.

يا أس السماء إلي قد بركات الله من أزمتني بهم الله ولي بالرحمن خرج لفتاك نفحا بلا در ولي خلفتاك وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كل يدي خير اعتزاب فسلم.

وجه لله على سلام وجل خيري وقولي والعمل خير مزاليا وادخلي الامل وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وسلم.

زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري.

0: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. جدي جف كباخ كوكو.
1: أبو جاو
0: دي وات إيفان. سيدنا أبو جدي جف صاحي بو. إي مانجي كوي بيجي بو باخ باخ مم أبو جاو مامي. di ñaan yalla deful ko tawfiq bu andak tay sir yok xewalam bu baax jeureujeuf manit beug na bu baax nuyul ma wa fi ngay wote yep jaw ma jël mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah momit wagne ko na ngi koy tubal bu baaxa baax 88 628 1337 ba tay ñu ngi andak ki nga xamni momodi mohammedou mortada diouf

ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدنا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد بغير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني مع ساني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبقا وليا بسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليا يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هبل الطيني منك جميلين مع الصرفين وليا بالهاي هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليا بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليا بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليا بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليا بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للخلوبا وليهب بالنون النور يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلاه حسن وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا خبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوعي الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمعالي وتالخلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل له وتالكتابتي كالأعمالي الصالحات ليخذ آمالي وتالوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وتالبجاء المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وتالبه نظمي فوق الصوم وغير من مانعات اللوم وخلد التبصير والتأمين لأبدا مع رضا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سمعه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرضا مع أياديك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع الصحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير الدين وسلما عليه يا كريم
احر الي كلما اروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عباده عادات صل وسلم واهب السماه على معظم سماه معه وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا خادر يا من الى رضائه ابادر على معظم سماه حاشر ولالي والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها واله وصحبه الاجلاء يا من به اريتني الادله صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا واله وصحبه الائمه يا من يصاصه لغير غمه وصليا وسلما يا قاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهر وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولالي والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير هل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعلي تنظم أكبر رضا ينجعلي صلي وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صلي وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صلي وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولالي والأصاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نب سماه جامع ولالي والأصاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالوجد يا من هداه ورضاه أقتفي صل على نب سماه مختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر مني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صل وسلم.

وصابه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى الربيا وآله وصابه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصاب أهل السقي يا مهيا من شئته وتقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصابه الأبطالي يا ماهي الكسل والمطالي صل على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصابه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وصابه واذكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي يله ناصر مسلما عليه في الآل العظام وصابه وتتخبل ذا النظام صل وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصابه الأنصاري يا حافظ المدن والأمصاري صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصابه المهاجر وليهب كوني سرور الشاكر صل على نب أنا التجيب مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليهم عكسه الحريص مسلم لمن وآله وصحبي وذل بي على سواء اللهب صل صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صل على الندب ثم أشاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البصر والتمهيد صل على من اسمه شهيد والآل والصحاب ذوي الوفاق وسلما وآمنا الآفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وسبقت صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني فرض فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجاهه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتوالي في سرور العلماء يا مانعا بأعداك ينذر صل على ما يسمعه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا أنا ظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سمعه نور وآله وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيره كمدا يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وصابه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي من كلي الرباه تل على من اسمه مصباه ولالي وصاب وسلم والتجد ليبي كوني بس كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هر سمعته هدى ولالي وصاب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع صحاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصحبتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع صحاب الكمل واشكر عقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدوه صل على من اسمه دعوه ولآله والأصحاب أهل الاصطفاء مع سلام بأمان مستوى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشبتاني في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام وامحو بتاني في العناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولآله وصحب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه عفو ولآله وصحب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه وقبل شكري والتحمني عن يا لبيت المكري يا من به ينقاد لمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصعب وعزم بشري من انصرام وصلي وسلمن يا قوي على الذي سمعته حق قوي ولآله وصحب ذوي الختال يا عازما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامن صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجا الكتب كصفا يري الغيوب دون عتبي يا من به فارخني تحمين

0: نسله معمون ولا للأصحاب والتسلمي وكل به فقى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم ولا للأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي ألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمولي يا باخيا لي كنت بالمامولي يا من به ينقاد للتمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين ولا للأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولا للأصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل ولا للأصحاب ذوي التورع مع السلام والتحلد أمري يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وصابه وسلم وبتوان في الجوان ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توان في المقامات المعا يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا للصحب ذوي العطاء وكالكلي النوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا للأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز والفضل المتاع وآله وصحبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هادي مطيع وآله وصحبه الإخوان وصول غيري كل ذي عدواني صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا للأصحاب وجل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخيث وقياس وسلم أياما محاب الابتياس ولا للأصحاب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدي الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرملا ولا للأصحاب وسعي أحملا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع اللبيض أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم ولا للأصحاب وخل العزمة كليتي يا من كفاني الصدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا للأصحاب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا للصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل والم صل وسلمن يا الهي على الذي سميت حزب الله ولا للصحب ذوي الرضوان يا مغنيا اغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على النجم منير ثاقب واله وصحبه مع سلام وللجنان اللي يهب خير الكلام لوجهك الكريم يهب لي للجنان ذكرك بالقران طيب الجنان وصل على الذي حاز اشتباء المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما ولا للصحب الصحابة وبسخاء أحجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلم من في آله وصحبه وحط يجال من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا للصحب ذوي العهود مع سلام والتدم شهودي يا من به تنقاتل الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعاء سمع يا من له التصبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وصاب في الحال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصابه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بالانسرام صلاة باخ كان لي بطاهري على أبي النور البرايا الطاهري وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام جالب ما يشاء أسكى سلام يس البرايا الأنفع على النبي ذي الولى المشفع وآله وصحبه كما مها به أذاي ذو الجمال فمها صل وسلم من يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا للأصحاب واجعل كل عبادة لك بغير كل وصليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وعلي وصابه الأعياني يا من حماني عن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام بجميع الآلي وصابه في الحال والمعالي يا قائدا لمحجل التصدق صلي وسلما على المصدق وعلي وصابه يا من يقف كففت ألسن عداية والأكف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيدي كل المرسلين ولا لوصاب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتخين صلي على الماهي إمام المتخين وعلي وصابه وسلم وإنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحصينا صلي بتسليم على ياسينا وعليه وصابه وخذلي عجائب الباغي رضا وجدلي صلي على من قاد للأهلنا القائد الغر المحجلين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه يا من يصون هي في صلي وسلم الرحمن على خليلك ومن مامانو من آله وصابه واذكرني لنا الكرام وبهم بشرني صلاة جلاس العظيم البري على شفيع في البرايا بري مع سلامه وآله مع صحابه كما المزايا جماع أذكى سلامي مرحب بالبر على النبي خير الورى المبري وآله وصابه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنصيه وسلمن منزل الفصيه وآله وصابه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناصه والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصابه وفض بيا ذكرى حكما من قصار حبيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي وصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صلي وسلمن يا خير رفيق على مقرب سمعته الشفيق ولا لوالعساب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلال جنة صل على النبي المقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بالخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوصحب ذوي التعبد يا عاذبا كل جو وكبدي صل وسلم خائما بالخست على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع السابي يا واسعا والسعلي بالرحب صلي على البالغ روح الحق مع سلام القائد الحق وآله وصحبه ومجميع مع ثاني في كلكلي أن تستمع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التحصيلي وصلي من عليه في الآل العظام وصحبه واشكر به هذا النظام ويسير الطاعة والكرامة به وللنادم خذ مرامة يا من وجوده بدا والخدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا خدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلما وآله والصحبي يا من كفاني جالبات النحبي يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلما في الآلي وصحبي في الحال وفي المعالي صلي وسلما يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وصحبه والدرني ما سلت في الدارين دون درني صلي على من اسمه مفضل وفاته مع السلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتخى المفضل صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لوالأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدعي وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صلي وسلم قالخ الأزمان على النبي يعلم الإيمان وعلي وصحبه واشغلني بما تهب والسعيد اجعلني يا من له أركن ذا يقين على النبي يعلم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وصابه في الحال والمال صلي مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وعلي وصابه ذوي العمل وتلبيه ذا النظم أفضل عمل صلي على مصحي للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآله وصابه خير الأمم ولا توجه لجهات الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وصلي من عليه في الآل مع صحابه ولي من الخير مع صلي بتسليم على الصفوه عن جملة الزلات ذي النفوه وآله وصابه والنوري صحيفتي ولتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراعة في كل شيء صاحب الشفاعة وآله وصابه السلام يا من كفاني النكرة كالملامي يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صلي بتسليم على فلالي وصابه في الحال والمعالي يا ذا وجود لم يفارق الخدم صلي على المرسل صاحب القدم وسلما عليه فلال الكرام وصحبي وكفني جوانب الحرام يا ربنا صلي على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بلالي والصحبي وكل أحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة ولا والصحب الذي نفاه كما به لم يلحني النفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وصحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قال له التفضيلة ولا والصاب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامه الشقاوة نحبني عليم وتلف أدي مدينة علوم وامه الشقاوة نحبني عليم وتلف أدي مدينة علوم صلاة من في أجل ووزار على وسيلة صاحب الإزار مع السلام في جميع الآلي وصابه في الحال والمعالي صلي وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى والي وصابي يا من جعل حطيك خدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان والي وصحبه يا من سلك كل سبيلك الخويم فانسلك صل وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب الرداء والي وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع السلام دائم في الآلي وصحبه في الحال والمالي صل وسلم على ذي التاج يا من به فتح هذا ارتداجي أي صاحب المغفر والمعراج ولا لوصاب سرور الراج يا من على عرشك الاستواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميع الالي وصابه في الحال والمعالي يا واهب الامان والاشراق على الرسول صاحب البراق صل وسلم في جميع الالي وصابه في الحال والمعالي وليكن بافضل العطايا يا من محى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والاخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاه من ملا بلا نضوب على النبي صاحب الخطيب مع سلامه بآله الكرام وصابي كما حبى بالانصرام صل بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصابي يا من خلب لخلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صل وسلم بجميع الآلي وصابه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذان من آله وصابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آلي وصابي وكن لي بلا معادات ونوير كلي صل وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وآلي وصابي ولي أل خلوب من لم يؤمن بكتل صل على المختار أذن خيري مطهر الجنان على الخير وسلم عليه بلال العظام وصابي واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام مع هل أحيا صل وسلم بجميل آلي وصابي في الحال والمعالي صل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم والي وصابي وانعمي بلاذا يا خير مبق منعمي صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وصابي وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على نبي الله سعد الله والي وصابي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل القلخ صل على المختار سعد القلخ وسلمن عليه في الآن وفي سهابه في الحال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون غممي خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع صحابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب والي والصابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المحرج والي مع الصحاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسروري أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والي وصحبي واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجائه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنايا من أتدني كتبه وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي صرت له خير خديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجاهه خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بشر الخليل لك الحبيب بخدمتي وكل صالح اللبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحد ليس يا مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جون ولا غرر ولا إذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العذاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع بي يا مالك المواطنا وشلو نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسماء صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم بي النفور وجله روبضا لذا مستر مدى بشارة عظيمة لأحمد وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وتعبي قبل التوجع اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واصرفه يا رب الولا خير مراد وهب لمن يقره ما يغبط به سواه يا جميلا ينشد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وسابه والترفع إليك سعي بالرضا يرتفع يا ربنا صلي وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أحسنتهم كالأنبياء يا الزمن وآله وسابه والتجعلي لنا المخارخا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبلن صلاة قد لبثت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد الأياد لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي به املي اشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت ذا هدي ولم املي انت الكريم الذي ابغي تكرمه يا خير هاد هداني افضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاه من كان قبلي واجعل نظامي ذا جودا وتكرمه ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام الى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وخذ لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتخى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بالنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بالنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et Larki FM.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamné yene ñëwé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu té di leen ziar day rafa lu seen andak ñun mbok yi delu seen seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tajile nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tianar FM man sen mbokk Serigne Mukhtar Nyan ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyu bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziyara mbolam eulu mbacke ak mbolam famille Mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago
3: amin
4: di ziyara ñep
3: Masha'Allah. Jerejef docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi. Amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba. Docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan. Tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal. Docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu don la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yeengu mu jël ko ci ñoom
4: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len lu mu don la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al waliyu salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di doom qutbul awliya wa
3: sha
4: mom serigne babacar ñaan mom nak wul yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi I tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wul yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba paré né dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamné ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamné li jabam yegon na ci ndar dañ da won sëriñ ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci arkal
4: ñepp xam nañ alman mato fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaj moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
3: gisuma mu nek président
4: xam nga lool tay lunit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wajur ma nek mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
3: bind ko
4: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xala la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
3: tawarkal
4: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui man nañu afukat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tawarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam be nga joko ak mom man nga teel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawal yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
4: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
3: miracle
4: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
3: machallah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hemorrhoid da fay niou katan ci walu sey
3: nam de day laré dal
4: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
3: ñaar fukki febar
4: non la ko jangé kimako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolou na liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxlé ba battalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma battalé won na ba paré gëm na sama wa ka fa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
3: machallah
4: wax deug yalla amna ko xamne wax deug yalla mom tamit neena emirid la yoron neena fuk at serigne bo deg ndakaaw dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki djel garab yobbu ay yoon dara ma fajj ko mu wer ken ma sar la jogi won isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
3: ndessa
4: yow ya wa dem ci roy serigne ñaan ñep xam la mu no fuk at top na serigne yeb ak docteur yi di fajj mu ma wer te omri do la fajj
3: enoreedek
4: tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakaara ci la yeen benen mer duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bim ñewé dafa bim togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te djulit du fen dafa joy buma tit dal né sama doom ñaar fuk at la fièvre sama adna yépp fièvre yaq nako sama alal yeb feb faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg geum la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
3: yalla moy weral
4: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma fajj ko mu weral ci lo xamne ñet ci nonu la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wëldi faju garab bimu ñewé yonu mu dina weral na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam anta soxla monako mi ngi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko ñu xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bissaw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay fajj
3: allah akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ci dem na ci bu lo romo tagene ki man afé ba do
3: doko gam
4: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: masha allah
4: mission la ci yor
3: tawakkal
4: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima limni ñu tuté rek ñima seppi su bu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiir bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
3: tawakkal
4: lay mu am naaj yo xamné képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
3: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegi sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom city ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom city la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ci gaana la jëm
3: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
3: waaw amin amin
4: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fépp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey dafay indi ballonnement kon ndoxom siti mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
3: bala semaine
4: ci katnu yalla
3: torkal ma sha Allah serigne Makhtar même ka hémorroïde
4: hémorroïde febar la mom bo xamne ab cieur la ci digënd nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mëna tok doto ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigi li commencé metti bu yagge mu génné picci bu génné ci sa souf
3: mom la ñaan
4: bu génné moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekki ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
3: comme nit ak ñaan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kel liggé
4: oh hémorroïde bu metti mo la japp légui nak hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mu dafa gaaw ju téy ngor mom
3: da musiba la mom
4: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngor do do mëna sey motax fek fañu bam dañ ngoré gu du ñew ba la ko xala problème ngor la am hémorroïde bi ko japp hémorroïde bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla momu tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
3: machallah
4: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
3: waaw
4: gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
3: waaw secret bi
4: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
3: ci lay dakk
4: waaw
3: machallah am digël dal
4: am digël
3: rawati na digël wali yu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu la war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
3: werna
4: xol mam modou mbiram mel sénégal
3: werna
4: xol baaje mbiram mel sénégal
3: werna
4: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
3: machallah
4: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
3: wallahi deug la
4: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñu ci ñu bëgg dañ seen buntu yi
3: machallah
4: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
3: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbok mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
3: téré
4: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar la fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
3: alcorane
4: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajale ko
3: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
3: yaquna
4: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk moy ba da ngay wéré néma wérna
3: ba ngay wér rek
4: lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum siti gi ak hémorroïde ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
3: machallah tarkal wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
4: dafa am faiblesse sexuelle xol no sexième dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat mëna nekk ci deretam mëna nekk ci siditam mëna nekk ci hawra ci bopam febar len lu ci nekk dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ñu carton ci walu sey xamoon numa koy defé febar bi nekk ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
3: febar bi nekk ci yow
4: mom lay fajj
3: deug la
4: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
3: deug na la
4: su fekké febar bi ci dérel bi la né mais dérel ji lay fajj febar bobu lay fajj ci dérel ji mu wër carton bi ñew légi nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
4: mo ci gën do la ci bari
3: da dis
4: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko passé joxe gaay dañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nekk xelam nekku ci sey mu del legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré directam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doole legui nak grab sama ko nga su lo joxe daf lay wëral sa direct wëral sa sëddi di wëral sa hawra ba nga xamne nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
3: amna doole
4: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur gud laytu xadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné ab
3: Allahu akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yent bi ne dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jouné ab ta laylu qadri jaamu yalla jouné wer la kon sey forna kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yen goñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
3: deug la
4: kon nit ko doxo jele keur baye ngi sey ñew tok doxo malal dara
3: amna sey yo xamne
4: yaa ko sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goñi wër man denc soxey man leena jariño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ko am ben jabar do la arrange way la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serign daan ja
3: machallah
4: waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nak
3: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiéréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolou wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé
4: inshallah
3: mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ni yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel non ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakar lool
4: wallahi la azim ma lay wax né alquran mo wax né ma faradna fil kitab min shay yalla mo né fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay faté dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak cancer ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba nga xamné bu fekké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muñtu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tak nit ki mu da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la ama téléphone manako comme la nga son mëno giñ sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sekkal ñaan la yalla
3: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beureu ko manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saati
3: ma sha Allah
4: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop met rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: na sha Allah
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krus dug xawal la ma sampé
3: na sha Allah
4: lool def naaj lool jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
4: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
3: ma sha Allah
4: doxna nit krap mu dem jabetam wir
3: tawakkal
4: dega febru rap dama koy fajj
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lol
4: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deug man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rabbul baaw day dé
3: mo rabbi ci bopam
4: bula baaw day dé force da yow di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkole bimu ko denj tekkole gorom man jabaru do jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yox rek buma idil safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
3: inshallah
4: mo ra febre do koy fecc
3: tawakkal
4: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey len sono mom
4: liggey yi ma ci ni bu koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
3: dañ ci kako def
4: su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ciou la djëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga djël pak jam sa bop kou lay té
3: kenn
4: kou yel pal fatal tiré sa bop kou lay té
3: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj la ñu wër pelek ñeleen defon fièvre teud comme émission ba waji jeex mënuma len indi waye def na ci ay kemtane
3: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni ngi ko waxe rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollu ndé inshallah diko numutati
4: waaw diko tollé waat
3: waaw bu ko défé mi ngi ko kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñi am bayra serigne bi doxna
3: waaw
4: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
3: ay dimension
4: yu xawa yem yu mag yu maga maga mag bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
4: sama ma léral la ko ba lér nañ
3: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci aduna bo amul karangé momugo
3: amugo dara
4: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
3: wa
4: liguey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liguey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liguey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
4: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liguey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liguey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liguey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
4: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
4: ñu lam fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamné mo wër lu ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
3: Allah akbar
4: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu
4: rek bu am bo bëggé dem galay ma tegel nga tak sa yon bu mu dine doxal dox fel felale dune ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
3: machallah
4: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yeek bu leen lan fexel am lu deflante ñu amna wala amul
3: deug la
4: dima ci xam du jeex
3: deug la
4: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
4: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
3: machallah
4: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam kessé à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
3: machallah
4: bolé ko ak bayré
3: bayré ko ak bayré karangé bayré
4: ubbeeku
3: ñoy mëna and
4: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
4: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moudou Muntaha mom sax suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
3: machallah
4: buñ nan dem relation ñaan mbacke mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
4: ko beur sembu yeb yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 77
2: yalla

ذكر أصبره وانشر علينا بركات البسملة وصل يا رحمن والتسلم على النبي حبيب كل مسلمين وهو الذي سماته مديء والآل واصحابه ومن يديء وانصر علي بركات الفاتحة وكالقلام خير باب فاتحة وصل يا رحيم والتسلم على الذي فيه كشفت السلماء وهو الذي سميت بالبياء والآل واسع

والغز والحسن والسنار وانصر علي بركات الآل إمران في الحال وفي المآل وسل يا ملك والتسلم على الذي بشرت بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأساب واذكر لجئي وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بخير آفة وخير كدري

بلا تخرر ولا انتهار وعصمة من الأسى والتشكريم هاس النظام ولتنور في كريم وصل يا سلام ولتسلمي على النسيب فقدت ولمي وهو المسلم.

والمؤمنات يا حبيب المسلمين وليخلد مننا الأسرى وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى مختار مني منن تدوم في استتاري وصل يا

منك أريد للجيران سلما وصلي يا باري ولتسلم على الذي علمت فعلم وهو المليء وهو المبرأ من الغيوب وهو المجرأ وآله وسابه وليه بحق يوسف المناب لا رهب صل وسلم ما يا مصور على الذي به أتتنا صور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب وصل ما يطفئ وليهب بصورة

خبل بجاهي وقتل الأمان ولسواي ينتهي ليق الزمان وهو المنيب والخريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكله.

مستجيب للبوى وصاهب وعلي الخرك من يساهب وانصر علي بركات المريم واجعل فيوني مخجلات بيما وانصر علي بركات مريم واجعل فيوني

ناسنا سنسل ربي حيث أن وافر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم من السكر مدمنا وافر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كردا ومرحما وافر لكل محسن ومحسنا ولا هم أوصل مزيد حسنا وسل يا خابد والتسلمي على النبي

وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن هاتي لبسر النجوب هو المأسب هو المنتخب ولا لباء صعب ومن ينتقب وليا بالحج دون سلسله

في الرطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وصلي يا رافع والتسلمين.

خلق العرب وأفساه العرب أنفس العرب والآل واسع بباقي النور يا ما هي

وصلي مسل والتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالب والقرب المهاب الراقب المراقب الندب السهاب وليها بسعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجعله روحي فوق كل عملي

محمد وسلم والآل وصحبه وصحبه علمي بخير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بخير آفة ولجمة سملي

ولتسلمي على النبي المنتخى المسلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارف الرهب إلى سواي وتلاسم البصر إلى جنان القلب يا رب البشر ولتغنني بسكران تذكري ما قد مدى ولينور فكري وصل يا حد صلاة بالسلام على الذي حنيما كل مرام سيدنا محمد والآله وصحبه في

وبات ولي جد بطاهر وصل يا لطيف يا قدير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم.

على اللسن خادلوا تحسيم سيدنا محمد وسلم والآل والأساب وصرف سلما إلى سواي والتنور كلي وبالأمان والسفاء كلي وانصر علي بركة.

على الذي تقدمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلمين والياب بسبأ وفاتر مخجل كل حاسل بماتر والتفن الوجل

له تجليل منك بتسليمك واو المنتخى غلال والأساب أهل الافتخار بغافري الذنب واقف فصلت وحرم

وآله وصحبه والحلماء بسورة صغرف واجعل للنسام يا من لديه ما أحب من عزام وبسورة الدخان للرسول بشارة أنه تجر خير رسول وصل يا مجيب ولتسلمي على سفيه

بحرمة الياسيه المعسما يا قاهرا لولولا وعزما وسل يا واسو يا حكيم على الذي

بسورة الأحقاف والقتال. يا مغنيا عن جانب الأقتال وصل يا ودود يا مجيد على الذي خاد له التمجيد سيدنا محمد وسلمين.

كرات وصل يا باحث بتسليم على البشير الصافع المحلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل بحرمة المجيد.

على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واحسم قلمي.

على الذي تبيل أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور نسيله جموع رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور نسيله

يسأل جاي لرب فافدد يا المرام كسوبك دخ نحن دخ دف بيول تواتم دخ ليتنا تبخ كبيرم كساقن سان

فصار قاشرا فقيرا بعد ساعة ورد منه كل ما قد حمل ما مديلو كن كوني تي لم لم كو جافالون لما نيل با خاي بي نيام لن فهلو ما قد فعل تي لامو ديفون لغي نك فصار قاشرا فقيرا بعد ذا ما يغناو لو نك داي بيرت داي نياك واو ولم يبرأ سو منهم اقصى تي تمام بو فكانتي كي را كو خاسون كي را كو ساغ دا ساغون كي دا خاسون كي دا ليكون علي كي دا رايون بكنو كي لغي نك ني جيل كين كو نك دي جيل اقام واو كون lolu moy ba'da sa motax mun fasara khashiran faqiran ba'da sa ganaw yi walam yabrata shitut suma top minhum jom oqisan jil ma qad janaw lañu toñon min sunu biya cini bakar huna fi ilahi ci mom manam bu demé ba lim amone jeex gilli jeexna ak yolam fayena ko bor yolu asakai fayena koy bor yolu aj makka bi fayena koy bor yolu jokk bok fayena koy bor waye lim yoron jeexna te bor yi jeexagut legi dañuy jël ñom lañ toñon lañuy jël yan ko lolou señtu wani wa ma legi nak fasara khasiran faqiran ba'da sa wa lam yubra asu minhum ukhsa ma qad janaw min sunu biha huna ah lañ toñon seeni bakkar lañ jël yan ko ko mom fi lim toñon fi lehi kay yasiru fi jana kon lolu mata baye xel mata moytu legi nak serigne bi neena legi uqisa ma qad janaw min sunu biha huna ilayhi kay yasiru fima jana fasara hamluhu daluhan lalahu misla fatilin ba'da nasimalahu fa muj nak e ngien koy bakkar bam gis kan ndax amatu dara lum faye e dutu desel lu tolne fatil fre fatil rek moy boko xole bo jele tandarma fim faso li no guñ nek fof rek moy fatel ñu am non duko am yobal xiyam wax ay akhri taqidis la ta moko muy yam sering wax nak ne mom koku fasar hamluhu daluhan لا له مثل فطير بعد النسي ما له ثم الى عسى في نيرانه يساق بعد سا بلا توان لغي نكو ديف موي يوبو تي مبوغل ساوارما غير لان غير ليغا خامني ديفو نكو لولو مبوكي موي باتو دي ني تودي شيجير يال نكي يال مسلم دان كسا ني نك نخلناه لا كو تخري ان رئيس جيلي كو تي كيفي خليفه غا أعاصنا الله من تفليس يالنو يالنو مسلكي فلس كونك فنسأل الرحمن ربنا الجليل نعني أن يالنو مباخ ممقمي سبحانه توفيق سنة رسول تدلن شلم ويمرح لنو توفيق سنة سيوان تبي صلى الله عليه وسلم محمد أبي بسيدنا سفيعنا مرجونا نبينا كوغي موي سنو صبي موي سنو أجرم موي سنو ياكار تنينت صلى الله وسلم عليه وسلم ذا رب السماوات ومن بها كون لولو موي لي ني تودي تافليس ولا سيسير

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب العالمين إن الشارع المستقيم شاء الله أنعمت عليهم خيرا ولا
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé tewlu ko bismillah.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله